0: الو وين ما نور بنيو غتانا بنبنياتنا السيال الصلاة لما انت تغدو
1: يا